0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.

0: These territories will be part of Israel.
1: Back in Gaza, Mohammed had to leave his house once again.
2: At the beginning of September, at 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
1: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
2: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
1: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Mohammed helps them practice maths and makes it fun.
2: ست ايدين كل ايده كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
1: 15 اميره محمد's mother has her own tent in another part of the city.
2: Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شاء الله بارك. كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز هذا.
3: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا لا بدنا نرجع نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
1: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
3: دايما كلنا امراض صرنا. البعوض اكلنا، الدبان، مش عارفه انا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف، تشاهد قبل ما تطلع. ضربوا حد جنبك، استشهد فلان، فيش استقرار لسه لحتى الان.
1: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
3: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص، نتفة فول، نقعتها وزرعتهم. وضل أراضي ولا ضل بيوت، البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة. فيش حياة، ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليله حتى بتحسها حترجع لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه عن جد صعب صعب كثير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع

0: Good morning all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in the front, like above atop of my home in Gaza City. خرب بيتك
1: طلت الليل هيك
0: هي
1: وين مرام وين مرام ايش في
0: Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: كيف بدنا نقلوك؟
0: ما بطل عنا احساس احنا خلص
2: تعودنا
0: والله بطل عنا احساس
2: تعودنا
0: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بده يفرق؟ على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
0: واو وين بدك تروحي؟
3: بابا
4: بابا
0: شايف منطقة الحرارة زيادة في جسمه
3: يا بابا
4: يا عيني يا عيني يا عيني يا بابا
3: تعالي
4: يا بابا
0: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم على الباب
4: فوت يا ابني لا
0: بتعرف حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوه حطيت السيروم
5: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنا لخمني
0: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات؟
6: بنشوف بنلاقي يعني كل هناك
0: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل؟
6: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكتك مثلا؟
0: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
5: انت لقيت انتم المكان اللي انتم فيه تجمع بتلاهي ولا كله مشاهد؟
6: لا الاغلب بتلاهي
0: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
6: صح ايش
0: بعدين هناك بتطلعي وانت حاطه
6: هيك ضحكت نعمت لقيت
0: يا الله عديم الفائده بس ايش بدنا نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
1: خلص طاقية يا زلمه
0: هو لو الناس بخافوش كان لبسنا وطلعنا بس اول ما شافوه كانك لابس
6: بيطردني
0: لابس حزام تفخيخ
1: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
3: هيك بديش
0: تكرهي؟ ليش طيب؟
6: بتخافي؟
0: بتخاف منه بتخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي؟ مش عارف اظهر
5: انا نركب يا بابا انا مش حتى في الليل
0: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله
6: امبارح واحد علي
0: لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريك جديد لسه طازة الموضوع
6: امبارح أول ما طلعت في السيارة حسيت حالي رايح

0: هستشهد، بقول لهم زلمه شو مالك؟ بقول انتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود. العالم طيب ماشي ايش اعمل انا؟ ايش اقول ايش سوى طيب انا في
1: حياتي؟ لا
0: المره قاعد تدعي، المره طيب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يا عم انا مش رايح اموت.
1: يا مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل
0: على الفاضي
1: على الفاضي خلص
2: سرايا سرايا سرايا
1: سرايا غزة سرايا
2: أولاً
1: قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي الله عنها. أنا غسر أنا غدروف ودسك لا هذول ما مش
3: مناطيد
1: هذول مساعدات الأمريكية.
3: المناطير يعني؟
1: لا الأمريكية النقطة للسرير. اللي فيها توزيع أيوة.
0: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
1: صح
0: صحيح ضرب كثير دمار لأنه مصورين أجانب بصوروا بمع تقريبا من فوق
1: مع أنه منع الجيش الإسرائيلي يعني منع
0: بس أنا بعتقد أنه تجاوز صار
1: بحس أن إحنا من كثر إنا سنتين تحت الإبادة أنا بحس بتعبنا. حالي كصحفية يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
0: قويه ولا لا
1: بدها تتغطى ولا ما بدهاش تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
0: ايوه يسر الله يخليك
1: المرتبه
0: السلام عليكم يعطيك العافيه
1: ايش مسوي
4: كنا اهليه
1: من وين انتو؟
4: من بيت لهم الشمال
1: احنا
4: ارض الصمود
1: مرقي اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميل عبد الحكيم
0: اهلا بك
1: عندك اولاد وعيله
4: ثلاث اولاد وبنات اثنتين واحد متجوز وولد متجوز في الحرب صار ابو متجوز
1: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
4: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت الحمد لله
1: مين طخوا؟
4: اليهود انا وينك اليهود طخوا
1: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم
4: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا عاف
1: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها و هذا ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه من ايش صوبت
5: انا عارف زكي
4: بعدين حامل والله ويلها
1: الله يعينك متى شهرك
4: شهر
1: السلام الله يعينك خايفه
4: يلا كريمه هي
1: كمان ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها شو ولد ولا بنت
6: لا بنت سماع اسم
1: المختار ايش اسمه؟
6: سماع ابو مونه
1: حتاخذ كل شيء المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنت مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم مديرتي في الشغل
4: دور مين انت؟
1: حميد
4: حميد؟
1: حبيبت الله يسعدك بدك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
7: في ناصر
1: يعني بالنسبة لك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك
7: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب أنا بالنسبه لي انا كان عندي عزاء.
8: رحت عن الحلبات اللي هو
7: طريق الحلبات.
8: كيف كان طريق الحلبات؟
7: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي. طبعا
8: رفعتوا ايديكم؟
7: رفعنا ايدينا بالهوايه. طبعا كان كم هائل من الناس، سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيره كانت وحيده لاهلها ضاعت منا، بدنا ساعه وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشه الظلم والخوف كل شيء، وامي مش عندي، بس كان نفسي اشوف امي وخلاص. كنت دائما قاعد معي اعيط، اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، امهم، عماتهم، ستاتهم، ابهاتهم يرن عليهم يجي عندهم. انا ما كانش لي حدا، ما كانش الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دائما ارن.
8: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
7: مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دائما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني واسال يا رب اشوفهم، يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
8: اتصالات
7: اهلي كنت في المستشفى.
8: والله عارف، بس رغم كل انه بحر قديش تالف
0: الا انه لسه خالص،
8: الا انه الله يعطيك طاقه، الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا، ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
9: بدهم يطلع يطلع، انا مش طالع.
10: اخوك اليهود
9: مع السلامه. انا مش طالع والله، انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني،
8: مش مستعده.
0: طلع هان،
11: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون. احنا فيهم اشياء يعني العزيز في هندل
12: ان شاء الله. احنا صدقي حنطلع زي حمد، هاي حمد سمسم، حمد حوالين، حمد
0: حمد. يا ليه مشغول بالجو، الجو
8: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي، مش قادره.

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احط هذه هذه احط
1: هات
0: هاي
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, an S. Huh?
3: Oh,
0: no, you need to see them. They don't want خلاص طب الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدي نشوف هلا بدي انزل اشوف ماشي مع
3: السلامة.
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال
5: معاناه الاطفال يوم
0: الجمعه. شو اليوم الجمعه؟
3: هات خبزات. هات هذول خبزات.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عادي بدي انا يما نعم. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش لازم لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فيش بنياس.

0: بس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدها تروح. ماشي 30 من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا، ما هيني جاي هيني جاي.
1: ماشي
0: يلا سلام.

0: Yeah.
1: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بيشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بيشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
2: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة، وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات، وناس تانية بتكون بتستنى تكية الأكل، بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش، يعني عن جد هذا اللي عايشينه؟ عن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من ياس هذا الفرش لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومه؟ عومه مش طبيعيه كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفه
0: واحده. هلا دار سيدك.

0: النسيج ورح يتفاجئوا بنحنا هون. هو معهم خبر بس ما عرفوش يعني. نحنا هيئنا الأمور وقعدنا.
1: السلام
0: عليكم. أهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ أخبارك؟ أمورك؟
2: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس حبيبي حبيبي.
3: قصف امبارح يوم
0: كيف صح قصف امبارح؟
3: الناس بتنحرق
0: بارح. كيف الصوت عم
3: صرنا نعيط صرت نعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل
3: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني ورجيني.
3: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
3: ما اسمه
0: الخيمة اللي هناك؟ والله هذا الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا؟ هذا هنا قبالكم الصوت كيف كان؟ طور لما طفوه الناس
3: صاروا ينادوا اسعاف ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنه.
3: نبدا على
0: هم صح مفزوع يا حرام.
3: انا بعرف متاكد الصوت اللي عم يصير. كل واحده مسكت احرامها
0: شرطه
3: عصبان. شفنا الخيمه شفنا ضوء برتقال وسلم كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاند على ابوه ولا امه على الباب.
0: يا الله
4: مياره
0: اسمع طلعي
4: اسمع
0: طلعي
3: بس يا اختي ضعفي كمان
0: شوي من المجاعه من المجاعه
4: مجاعه
0: والله مجاعه يا عمي.
4: لا تنصح ولا لا تنصح
3: يا
4: اخي
3: خايفه
4: ولا تكبر ولا
0: شيء والله انه مجاعه مالك
5: In an isolated corner of Cambodia, a major tourism project hides a dark secret. From drug-fueled karaoke parties to scam factories, a notorious crime city.
6: There's no such business anywhere else in the world. Even if you sell drugs, you won't make money as quickly.
5: 101 East goes undercover into the empire of an alleged kingpin.
6: I grease palms across the board, all sorts of departments and directors. I pay them all.
5: How to build a criminal empire on Al Jazeera.
7: I'm Maryam Shaheen, a filmmaker, and I've been working in and around Gaza for 30 years. As I watch the 2023-2025 war on Gaza by the Israeli army, I look back at the place I knew. From the optimism of 2005 when the Israelis withdrew to the destruction of the wars that followed. Echoes of a lost Gaza, faded hopes on Al Jazeera.
8: Hearing the facts.
9: On both sides of the road, there is total devastation.
8: Asking questions.
10: What does a global oil shock actually look like, and are we in the midst of one?
8: Reporting from the action.
11: These boats are going around the neighborhood, picking up people like Pan Pan here. We just want to get out.
8: With the latest global news and insightful documentaries, Al Jazeera's teams across the world bring you closer to the heart of the story.
12: As the United States heads toward a defining set of midterm elections, we're focusing on the questions that are shaping the country's politics. Has MAGA outgrown its frontman?
13: He is the ultimate arbiter of what MAGA is.
12: How has Gaza changed the game?
14: He

0: da yalan olabilir dedi.
1: شافك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية
0: يمكن على أول الزرقة هذا
1: في ناس بنزحوا من المخيم
0: بيطلعوا من المخيم جد ولا شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة خلص كنسلت على الموضوع كله
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة تعبت مش راضي تشبك قاعدة ضايلة انط من الشباك
0: المسؤولية
1: انا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح يعني بديش اضل
0: خلص
1: الامور بتخوف يعني مش سهلة
0: ان شاء الله
1: ما عارفة يعني اول ما تخرجت من الجامعه فتره من 2012 وقول 2013 و14 هذه 2014 انا بتذكر كويس كنت يعني اشغل مع اجانب فيكسر مترجم انا بديت مع الجزيره في شهر 3/2018
0: ايام مسيره العوده
1: ايام مسيره العوده صحيح كانت بالقطعه يعني وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن هذا المكتوب يعني الريبورتر من المكتوب هو حلو ومرتب يعني ودائما باخذ فيدباك حلو
0: ضغط كثير ضغط كثير
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني لما
0: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله حسيت في مشكله
0: مع الامومه اجت مع الولد مع الولد اياس
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني ورطه والله كثير بفكر بالموضوع بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح اكتب اعمل درافت اعمل ترانسكريبشن ترجم افرز شو مهم وشو مش مهم مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال كان هذا المقال مؤثر
0: صحيح
1: هذا والله
2: هلا
0: هلا وين خاله؟
1: هلا والله اخبارك؟
2: هاي سلمى لا؟
1: والله لسه هينا
0: يس سلمى خاله
1: ايه؟
0: هاي خاله معاذ جايب له حاجات ولا بجايب له؟
2: والله جايب له
1: شيء
0: ايش؟ ايوه هيك كيف بتفهم
1: مخدرات؟
2: مخدرات كمل بس
0: بدون سم
1: توما توما
0: هاي توما ولك كثير هذه من وين بتضل بكره ما خش شرينا الجرام بشكل اشتريناه
1: والله
2: كل شكل انا شريته
1: حطينا حطينا سن توما على هالقد طنجره
0: بكم هالقد صاروا بكم هدول

0: دول 50 شيكل.
1: 50؟
2: وش هذا؟
1: قديش لازمهم؟
3: زيهم
0: هذول نص كيلو.
2: ممتاز هذا، هاي كنوز.
1: يعني هذول النا هذول؟
0: لا هاي لا لا مايس
1: بس هذا اكبر.
0: لا يا عمي هذا شو اسمه؟
1: باكيتين؟
0: زي هذا باكيتين هذول.
4: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسنة.
1: امبارح منطقة اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
4: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لقبة تبع المجمدات. بقول في الحيطان
1: يعني حرفيا يعني بتخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري.
4: انا عندي تجارب يعني وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال
1: تنقل.
4: احنا كنا جزء والله. النقلة الواحدة كلفتنا 1000 شيكل تقريبا نقلة واحدة.
1: وشوف
4: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراه اللي هي عرباية جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولار شوية على بهو النزوح. انا عارف
5: تغذية حاد
2: المفروض يسافر. هذا عمره 5 سنين تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور؟
6: هذا قبل الحرب.
2: سوء التغذية
6: هو من أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
2: هو كان من أول 10 كيلو.
6: 10
2: ما بتكلمش معي.
6: بيفهم في إشي بيفهم.
2: بيتحرك بيمشي؟
6: لا بمشيش.
2: الأول ولا مشي؟
6: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا للدكاترة خلص أدعي له. قولي خلص أدعي له في إشي في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير صعبة.
2: يا حبيبي.
7: أنا لي 4 شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي أول ولد، هي وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل، يعني بس.
2: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال ال4 شهور هذول أو ال5 شهور؟
7: نزحنا من خميس لهنا، أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
2: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر، ولا هو ولا أي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها؟
7: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيكو شير وغزة حليب.
2: مناسب لإلها ولا كيف؟
7: أجرب معها.
2: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله.
7: مش تبيها بس.
2: هذا والله متأثر
8: كثير. فهمان الولد وخلص
2: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح.
8: خلص تمام.
2: قصة الدبدوب. ايش قصة الدبدوب؟
9: كيف والله الدبدوب؟
2: مين اللي حاطه؟
9: انا حطيته قدام حولته ورا.
2: وين رايحين؟
9: ايه؟
2: وين رايحين؟
9: على الجنوب.
2: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
9: من النفق ورا.
0: تعال وش تسوي؟ وش هيدنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
2: هذا اليوم المنشور.
0: شوف
2: اليوم رموا انه
0: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع احنا والله ما حنا نطلع واحد
2: من إن طب انتوا نزحتوا قبل هيك
0: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو وقتيش لنضل هيك يعني
2: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
4: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
2: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
0: ليك يعني ليك تشيك
2: وصل. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا هاي التانك سجاد
0: لسه حنرجع هاي دوت المطبخ
2: حترجعوا نقلتوا كل حاجه
0: خلصوا
2: الولد اخذناه عشان بس ما يسكرش الطريق.
0: طلع هاي
2: والله هم حكوا هذا الأسبوع حيصعدوا
3: لو حاطين المستشفى الأوروبي برضه منطقة.
2: أنت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
3: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل.
2: هذه وسطى؟
3: آه.
2: معقول؟
3: بس كله كلام فاضي، لا منطقة أمنة ولا منطقة مش أمنة، كل نفس
2: الشيء. بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين؟ إنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
3: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك.
2: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
3: السلام عليكم.
2: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك، سلامتك يا رب. عادي؟
5: عادي أمك أمي.
2: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
3: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
2: بصير بضل. أصلا يعني
3: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
2: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبدا أبدا أبدا. يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إنه أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي. أنا أشوف فايدة أطلع برا، وتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير.
3: بس لما يجي وقت الإجابة بتحس إنه
2: تحس حالك لا.
3: لا
2: صح، بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم، بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا. مش لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بيحكي زوجي صراحة، بدي أحط التوب بريوريتي لحياتي حياة أطفالي، ذات ست ما فكرش في إشي بعد هيك. الله يهون. هون هون هون هون
10: هون هون هون هون
11: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
12: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
13: بقدر اقعد هنا؟
14: لا لا لا
15: ليش؟ هيني حسن
16: بنياس بنياس
15: اقعد
16: في النص
15: هيني بغلة
17: يا
18: شيخ
15: بدي احمل ركاب يا صاحبي
18: خذني حط يا
15: اخي يا عم خذه بحطه خشب كيف بدي احمل مكانه؟
18: طب انا ولدت لك بسرعة
19: كلمنا ضحك شيخ اشبيل
20: وراكي بالفيديو يا استاذ.
2: يلا كل سنه وانت قلبي كلي. يلا واتس ذات اتس ا لايون.
20: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
2: يلحقوني.
20: It's a cat.
2: Yes, yes. What's that?
18: مو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك. طبعا منك ما شاء الله.
21: دور. الزحمة نصاب حول لدوار الحرم سكرة ويك على الكزيات وبعد الكزيات.
15: بس يا سيدي اسمع. بقلط كمان بعد عند الأبوسي.
18: اسمع لي.
15: لا يا.
21: حلونا يا باص صدر واحد طابع عينك الله
2: استنى استنى يا حيوان
21: استنى قدم
5: واقف خلاص يا رجل ايش مالك
16: صار فيها
2: بس جاني دعس عليها
16: بس تعتدي تمام
2: لا تجاني كثير تجاني
16: روح يلا روح
5: والله لازم يبطل بكام خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
16: اطوار اسمع 150
2: خلاص 200 منيح خلاص
5: ما فيش معايا لفه بنزين ب 120 مصفط
16: بدك تمر بزوايد
5: وين زوايد بصوت عند النادي
16: عند المصوصه
5: عند المصوصه
16: عند المصوصه
5: اللي فوق شرقة
16: عند الاقصى
5: لا قبل
16: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
5: على 200
2: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية تسلمي والله خد شرب قياس درجها على الناس بس
16: الله مبنشر العقل
5: كنا نحكي بهدول بس
2: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا
5: واي
2: صور
5: يا زلمه بالبدايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
2: الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يوديها وشك كمان طلع الله يو

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People over there are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها تخيل حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب ايش
4: مش خلصنا
3: ما خلصناش مش عارف احكي لك والله خفت عن جد توترت المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعده و
4: مستنوا
3: كله مستنى اشوف طلعنا هنا واقفين
4: طلعنا وفي ناس نازحين اصلا في المنطقه هذه
3: حاولت ترجعي حاولت تمشي بالشارع ولا
5: في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا ضربوا علينا على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
3: ان شاء الله يا
5: الحمد لله يعني احنا حمدين الله في الصلاة والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
3: يا رب يا رب انتم ضايعين يعني
4: شوف هذيك الست اللي قاعده
3: فوق هذيك على ضليت هون بالشارع يعني انت بالشارع لك قديش اسبوع 10 ايام
6: قعدت على البحر غرقنا قبل شوي طلعت جيت
3: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
6: ان شاء الله
3: بدك تروحي
6: ان شاء الله بكون موجود
3: موجود
6: ان شاء الله
3: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني تستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
7: some days.
3: غارة أنا طالما إن الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدار وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
4: منطقة حرب
3: إيه منطقة حرب هون فأنا
4: كتير.
3: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي

0: and adjacent museum could be targeted, just like other cultural institutions across Gaza.
1: المتحف بعد ما بعثوا لي صور يا ريت المتحف يا ريتهم هدوا كان اسهل علي لانه اعتقد وصل لمرحله محتاج ازاله كليه.

0: تمام، من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jaudet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد. تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed by Israel. Jaudet Khoudary waited anxiously for the Rafah crossing to open so he could finally return. This is Shati refugee camp, situated on the Gazan coast. It was established in 1948 as a makeshift home for Palestinian refugees. They had fled to Gaza from surrounding villages occupied by the Israeli army. Israel never allowed them to return, and successive generations of refugees continue to live here. In 2005, I met a group of refugee girls who were hoping to transcend their ghetto life and achieve something against the odds. They were the one and only Palestinian girls' rowing team. 16-year-old Fatima Nasser was the team's lead rower.
2: كانت رغبتي اني اشارك في المسابقات هذه وان انا يعني ارفع راس فلسطين وان انا بشارك يعني انه في بنت بتشارك لسه في مسابقات ثانيه واصلا انا بحب يعني المسابقات.
1: Fatima and her team had trained for years on these machines. Back then, they were waiting for the delivery of rowing boats to Gaza. But the boats never came. They were seized by the Israelis for so-called security reasons.
2: أملي إنه يوصل هذا المشروع لكل العالم ونحن نعمل مسابقات مع كل الدول التانيين ونتشارك ونحن يعني نفرج للعالم إنه فلسطين بتقدر تنجز حاجات كبيرة.
1: The girls had expected things would change after the Israeli withdrawal in 2005. But like for other Palestinians, such hopes were all in the past. More than 3 years later, I tried to contact Fatima to find out how she had coped with the war. I was concerned since I knew her home was close to the house of the now late Hamas leader, Ismail Haniyeh, a likely target for the Israeli army.
2: أول ما بدأ اليهود يعني اليهود الهجوم على غزة كنا إحنا في المدارس وفجأة ما سمعنا إلا صوت صواريخ بتنزل كانت ورا مدرستنا كأنه كان في المشتل أو يعني قريب منا طب إحنا اللي زينا مش عارفين إيش نسوي سيبنا المدرسة وروحنا على الدار يعني بأي لحظة كان الخطر ممكن يسيبنا يعني الولاد كانوا مروحين من المدرسة والصواريخ بتنزل فلقيت أخواتي بطلنا نعرف ننام في الليل الزنانة 24 ساعة شغالة والصواريخ من كل جهة بتشتغل ومستقبلنا إحنا كله ضاع أصلا أنا خايفة بين دقيقة ودقيقة إنه الصاروخ ينزل علينا طب إحنا اللي زينا يعني بيتنا أسبست وإخواتي هدول كنا ست نفار يعني إحنا خايفين بأي دقيقة ينزل صاروخ يقتلنا كنا طب إحنا بدنا نعيش أنا لسه ما عشتش كثير وإخواتي لسه ما عشوا إحنا بدنا نعيش زي الشعوب التانية.